غزلات مجان ومجان ناس Je pense à toi, toi l'arabia خيالك ديما بين عينيا كتوي بل بل بل أنا باقي في الهبال أكوز بتيش بنوار والغد مثل النوار توما بوتي أوريانتال كي حبيتك ماهيش مال

ديسكوتيك هذا الرقص اللي واتك كيس تبتع كيس تطلع افتح فيه وهيا معايا ونرقصو جسكو متى ونروحو من ظلمة ديري شوية مكياج بغا تخبي ليا باداج ولبسي جيب بليسي وزربي جسوي بريسي ديري هيب هاب هيب هيب هيب هيب هاب هاب يو هيب هاب لا ميوزيك دخلت راسي اي اون فا دانسي الراكسي.

ديما تعندي الغاج لازم مرة وحوك الدماج رانا نولي وتو لسواخ بروفيتي مدام صغار توا موا با بلوكي با بزوان ديسك جوكي انتي وانا نديرو الامبيانس سي كم موا تبغي لا دانس ات ميوزيك سكالي بال سي دو شوي في الديسيبال دولبي ستيريو كيري هي هابو هي هو قولي لي كي جني با تور رقصي انكور اي انكور ما تشاور ما تسقسي لا ميور دانسي للراكسي